ولي زيت ولغي البيت وخلي بنتي وجنات يوكي شي خمين كي لغوب كذا جنومي لي بلي بخونا انا غلايش لي قاس خيتين لايش كلان تيور تي تكلاخي كلي كاخيل سالي خونخون تي ناخي شني مانكي لاتين لقواديو وكيت انا لخ ميسيونيرو انا كوان تلغير تشاق وقيت كلاخ كلاخ كاخو روسي لا زيت ولغي تشغلي لايش لخ ميسيونيروس רעים בלי זית הולכים לך, כמה שוק אלה.

قبيلي سيت لغيل مالتيوش قوا دافيد كالتوس تشوتش قبيل كيلا رانشي تب مرغران سان بيدرو كاتشا مالتيوش قوا دافيد قوا ديوس شتنغا فاكو وغانا تغلين انجيري مالتيوش نالوين يبلا قوا ديوس كلاه قوانكين سنلي خون قبلال جيرو لي خوكين توك لغاق جيك

إلوك لغتول تقا إلوك لغتوشا نغتيو بشاكتون تشيكو لشكتون لشكشنا لساقه نايه تشاكيكين لشكتون لتشايم نغتيو بساك تشيرو لتشوشا لشتونون كي لتشوش ولشتوكي نغتيو بيشيك تقيك ريش كاورسين كيلب تشاكريب تشوكخاب وشلوكا سينكيل راكويم لتول تقا تشخوني لأين آتيو بتسيوم أتني مخوال يوس لا قوان كيلال تشبانون كيل تشخوني لأين وشكنا سارو لا قوالا لاك أخول شك آنخلان كيل شبيري سينكيل تشخوني أتني مخوال يوس أنا قوان نقاط آما تشكو قاتين أنكيل تشبيري سينكيل بكتسيبال أين رينك لنالي كأوش Esil, uchish hunil, kapuktesi resilal, reta shaksh kawresinkil shole la kwalalak ahol, liharubeb ta abin kesa shunkapal.

0: Saj wul gadi ko Gonzalo Sakul de Patnala colega por Mario. Saj wul gadi ko Gonzalo se le kugna por what how is it ko anto yo go rokach ta kala ko na por ha. Kasa na kuso es ma fi lo ha. Chikola qairi banda akna na ta ko na kusna chali. Oh, ta de singil. Kahwi ko Kawa Gonzalo na kadiye de filana kwani se la sa domi sa di sauda domi di sauda pues. Ta kwal santimi se le kalebachi de vetsa ofi una de gusash kawa na كون رشاقيل لي كونسيخو بلا تقالي بان كاتول كاتشيلفك كي اخ كي سوفيل مزي غان كامنا قانا عليسيكو رانتش ماتاني 40 دياس اخيك انتونسس سالي سادو كي وقبيليش سالي تقالي بان كيلفك وكي اوناري كو تاكوان سانتيميز كاكال كتاش اخيك لي كومون بانا ويتشا بي قطاريا سيسكينا كو كوان خو كونسيخو سالي ليش كو تلي كومون كوان كورا كو كوب سيلي قابي اباني قاعد تقانا شوش بازاق تيا كو كانا اخ سوفيل كو كي اخ سوفيل كومون وسالي كو تاكوان optimistas que van un red de consejo y todo gasto y ya pero se llegan a escuchar los guajos habrán casi por aquí como Mario Gonzalo
1: o canca o Mario Benjamín o Juan Mario Benjamín Q Lina Cangela Cascu Aranza li cooperativa Maraclicuan Aranza li cooperativa Chirrepec Axcanumzila Esilal Juan Mario Benjamín De hecho, el Gil Chocareche Junil, Viescomón. Ahora sí. Continúa la fiesta en Estéreo Gerardo. Nos vamos con Por un Caminito.